0: شو هسه طب اسمع اسمع اسمع اسمع زلوا معنا تحت الارض حاجي حاجي العريس شو عريس وين العريس وين
1: This is Mix Up on Triple J, and you're with the Lovely Day crew.